هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا الصباحية، فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ المنشابي ما تيسر له من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق موضوعه: الهند تختتم بنجاح الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس بمدينة جايبور. اختتم بنجاح يوم الخميس في مدينة جايبور بولاية راجستان الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. وقد جمع الاجتماع وزراء الصناعة وكبار الممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة لتوفج بذلك الجهود الوزارية المبذولة في سياق شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة. وعقد الاجتماع تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفرا بذلك منصة للدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز القدرات الصناعية والاستفادة من التحول التكنولوجي وخلق فرص أوسع للعمل المشترك. وفي كلمته أمام الاجتماع، رحب سيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الاتحادي بالوفود المشاركة في مدينة جايبور، واصفا إياها بأنها مدينة تمزج بسلاسة بين قرون من التميز في الحرف اليدوية وتطلعات الاقتصادية الصناعي الحديث. وشدد الوزير على ضرورة تحويل التطلعات إلى ابتكار وتعاون عملي في ظل المشهد المتغير بسرعة، مؤكدا على أهمية استثمار دول بريكس لنقاط القوة التكاملية فيما بينها لبناء صناعات تتسم بالمرونة، ومشيرا إلى أن شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة قد أصبحت الآلية الرئيسية لهذا التعاون. أكد وزير الدولة للتجارة والصناعة شري جيتين براساد مجددا التزام الهند بتعزيز شراكات صناعية أقوى بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وسلط الضوء على دور التعاون والابتكار والثقة المتبادلة في بناء مستقبل صناعي مرن وشامل. واستعرض الوزير مسيرة بريكس التي انطلقت بالقمة التأسيسية في يكاترينبورغ بروسيا عام 2009، مشيدا بقيادة البرازيل خلال فترة رئاستها للمجموعة، ومؤكدا التزام الهند بمواصلة هذا الإرث من خلال نهج تدريجي واستباقي وعملي. كما أشار إلى أن رئاسة الهند تهدف إلى ضمان الاستمرارية مع تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين والمبتكرين ودفع عجلة التعاون العملي الذي يحقق نتائج ملموسة لجميع أعضاء بريكس. وأطلع الوزير الحضور على التقدم الكبير المحرض في ظل رئاسة الهند لمجموعة بريكس من خلال مبادرة شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة، كما سلط الضوء على نتائج المداولات المكثفة التي أجرتها المجموعة الاستشارية ومجموعات العمل الموضوعية في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي حددها الهند بهدف إرساء آليات مؤسسية دائمة لتعميق التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء. وشملت هذه نتائج إنجاز إطار التعاون الخاص بمجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الاختصاصات وخطة عمل لمجموعة عمل صناعة الخلايا الكهروضوئية، واتمام خطة العمل المتعلقة بالنمو القائم على الابتكار في الشركات الناشئة. وعلامة على ذلك، تم التأكيد على أهمية وجود أنظمة نقل ولوجستيات صناعية مرنة، بما في ذلك تخطيط البنية التحتية القائم على نظم المعلومات الجغرافية وتخطيط الخدمات اللوجستية الحضرية. تمثلت إحدى النتائج الرئيسية للاجتماع في اعتماد الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، ويعكس هذا الإعلان الالتزام الجماعي للدول الأعضاء بتجاوز مرحلة الحوار نحو تنفيذ آليات تعاون عملية من شأنها تعزيز القطاعات الصناعية وتحسين مستويات المعيشة. وخلال الاجتماع، استعرض وزراء الصناعة ورؤساء الوفود من دول بريكس وجهات نظرهم الوطنية، مسلطين الضوء على المبادرات السياساتية الرئيسية والأولويات والإنجازات المحققة في مجال تعزيز التنمية الصناعية. كما أكد البيانات الصادرة التزاما مشتركا بتعزيز القدرات الصناعية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي وبناء منظومات صناعية مرنة وشاملة وتوطين التعاون لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. وجددت الدول الأعضاء التالية
التأكيد على أهمية شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة باعتبارها منصة محورية

ده في عجلة التعاون العملي وتبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار الصناعي بين أعضاء المجموعة. ورحبت الوفود أيضا بالتقدم المحرز في ظل الرئاسة الهندية للمجموعة لعام 2026، مشيرة إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها في إطار شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الابتكار وبناء القدرات وتطوير صناعات تتسم المرونة والتنافسية والجاهزية للمستقبل في جميع دول بريكس. وفي سياق رئاستها للمجموعة، تستضيف الهند أيضا الاجتماع 16 لوزراء التجارة في بريكس في مدينة جايبور بولاية راجستان في 7 أغسطس عام 2026، وذلك عقب الاجتماع 3 لمجموعة الاتصال المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية التابعة لبريكس، والذي عقد في نودلهي يومي 3 و4 أغسطس عام 2026. وسيجمع هذا الاجتماع وزراء التجارة وكبار المسؤولين من دول بريكس لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي. هذا، والسلام عليكم. أيها السادة، قدمنا لكم التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني العربية، كما نقدم لحضراتكم الحديث والموسيقى الهندية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيمنح أرفع أوسم في معهد الهند للتكنولوجيا في دلهي للطلاب المتفوقين خلال حفل التخرج اليوم. الهيئة العليا للمدفوعات الرقمية توضح أن معاملات باجهة المدفوعات الموحدة ستظل مجانية للمستهلكين وصغار التجار. الهند ترفض الاعتراضات التي أبداها مشرع أمريكي بشأن مشروع قانون تنظيم المساهمات الأجنبية المقترح، وتؤكد أن التشريع شأن داخلي للبلاد. حكومة ولاية جهارخان

تجري أول محادثات رسمية مع الطلاب المحتجين بشأن مخالفات مزعومة في امتحانات التوظيف. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على 5 فئات من السلع. ومن المتوقع حصول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة على شرق راجستان وأوديسا اليوم. الآن أنباء بقدر من التفصيل. يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم كلمة في حفل التخرج 57 للمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، وستحدث أمام أكثر من 3000 طلاب وطالبة من الخريجين بمن فيهم 587 باحثا سيحصلون على درجات الدكتورة خلال الحفل. وأفاد مراسلنا بأن رئيس الوزراء سيكرم الطلاب المتفوقين بمنحهم أرفع جوائز المعهد بما في ذلك الميدالية الذهبية للرئيس والميدالية الذهبية للمدير والميدالية الذهبية لشانكر ديال شرما والميدالية الذهبية للتميز الكامل. وعلامة على ذلك سيفتتح سيد مودي منشأة بارام براجيا للحوسبة الفائقة عالية الأداء والمعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أنشئت في حرم المعهد بمدينة سونيبات. ومن المتوقع أن تعزز هذه المنشأة المتطورة بشكل كبير قدرات المعهد في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة المتقدمة والأبحاث متعددة التخصصات. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي لطالما قدم مساهمات قيمة في مجالات البحث والابتكار. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره لرئيس الوزراء المودي، وذلك عقب استعراض الزعيمين للتقدم المحرز في مختلف جوانب الشراكة بين البلدين. وجاء ذلك في منشور نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على منشور لمودي حول المحادثة التي جرت بينهما، حيث استعرض الزعيمان خلال المكالمة الهاتفية التي أجريت مساء الخميس التقدم في مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند وإسرائيل، كما ناقش الوضع الراهن في غرب آسيا. أعلن مجلس المدفوعات في الهند أن نظام المدفوعات الموحد سيظل مجانيا للمستهلكين، وأكد المجلس في بيان له أن بإمكان كل مواطن هندي مواصلة إجراء المدفوعات الرقمية الفورية دون أي رسوم على المعاملات، كما أشار إلى أنه لن يتم فرض رسوم على صغار التجار مقابل قبول المدفوعات الرقمية. وأضاف المجلس أن البنوك وشركات التكنولوجية المالية والمؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند وبنك الاحتياط الهندي تواصلوا الاستثمار في التكنولوجية والأمن السيبراني ومنع الاحتيال والابتكار للحفاظ على موثوقية نظام UPI. رفضت الهند الاعتراضات التي أبداها مشرع أمريكي بشأن مشروع القانون المقترح لتعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية، مؤكدة أن المسائل التشريعية تعد شؤونا داخليا تتخذ البرلمان القرارات بشأنها. وقد صرح راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية بذلك خلال إيجاز إعلامي في نوذله ردا على سؤال حول هذا الموضوع. وفيما يتعلق بسلامة وأمن السفن والبحارة الهنود، أكد سيد جيسول أن نوذله تولي هذه القضية أولوية قصوى، مشيرا إلى أن البعثات الهندية في جميع أنحاء منطقة الخليج على تواصل دائم مع وزارة الشحن والسلطات البحرية في تلك الدول. كما أكد أن الهند تواصل الدعوة إلى ملاحة آمنة ودون عوائق وحرية تدفق التجارة عبر الممرات المائية الدولية، وردا على سؤال حول الاتفاقية الدفاعية بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، قال المتحدث إن الهند تتابع هذا التطور عن كثب. وبشأن الاتفاقية الدفاعية الأخيرة بين باكستان والصومال، صرح سيد جيسوال بأن الهند تواصل متابعة هذه التطورات عن كثب أيضا. أكدت كل من الهند وبوتان مجددا

التزام هو بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وقد أخذ وزير الطاقة والإسكان والشؤون الحضرية الهندي منوهر لال اجتماعا ثنائيا مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية في بوتان لومبوجيم تشيرينغ في نيودلهي يوم أمس، واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم وناقش قضايا تتعلق بتطوير الطاقة الكهربائية وتجارة الكهرباء العابرة للحدود وشبكات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة وبناء القدرات، كما استعرض التقدم المحرز في مشاريع الطاقة الكهربائية الرئيسية بما في ذلك مشاريع بوتان سانغيتشو الأول وبوتان بونات سانغيتشو الثاني وسانكوش وتشوخا. وشدد الوزيران على أهمية التعاون في مجال الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة الإقليمي. عقدت الهند وسريلانكا اجتماعا في نيودلهي أمس لبحث التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وترأس الوفد الهندي في الاجتماع وزير الطاقة والإسكان والشؤون الحضرية الاتحادي منوهر لال، بينما ترأس الوفد السريلانكي وزير الموانئ والطيران المدني والطاقة أنوراكارو ناثيلاكي. ووفقا لوزارة الطاقة استعرض الوزيران التقدم المحرض في المبادرات الثنائية القائمة بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي المقترح بين الهند وسريلانكا بنظام التيار المستمر عالي الجهد HVDC ومشروع سامبور للطاقة الشمسية. كما ناقش فرض تعزيز التعاون في مجالات تجارة الكهرباء العابرة للحدود والطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل الكهربائي وبناء القدرات. واستعرض الجانب الهندي تجربته في تطوير أنظمة النقل الكهربائي من خلال إطار العطاءات التنافسية القائمة على التعرفة كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا والمشترين الرئيسيين لمنتجاتها النفطية مثل الصين ودول أخرى، بدعوى أن هذه التجارة تساهم في تأجيج الحرب في أوكرانيا. وقد أقر المجلس مشروع القانون الذي أعيد تسميته ليصبح قانون ليندسي وغراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026 بأغلبية 86 صوتا مقابل 11 صوتا. وسيسمح هذا التشريع لإدارة الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من الدول الخمس الكبرى المستوردة للنفط والغاز الروسيين. كما ينص مشروع القانون على تمديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعام 1996 الذي يفرض عقوبات على الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة الإيراني حتى عام 2081. هذه نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين هنديتين، أولاهما تم أجر ساعت ديني كوادا كرو من فيلم حمراس على لسان مهندر كبور.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم برنامج سبوت لايت.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

لقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية موجزا، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية بالإيجاز. يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم كلمة في حفل التخرج 57 للمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، وسيتحدث أمام أكثر من 3000 طالب وطالبة من الخريجين، بمن فيهم 587 باحثا سيحصلون على درجات الدكتوراه خلال الحفل. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك عقب اعتراض الزعيمين للتقدم المحرز في مختلف جوانب الشراكة بين البلدين. أعلن مجلس المدفوعات في الهند أن نظام المدفوعات الموحد سيظل مجانيا للمستهلكين، وأكد المجلس في بيان له أن بإمكان كل مواطن هندي مواصلة إجراء المدفوعات الرقمية الفورية دون أي رسوم على المعاملات، كما أشار إلى أنه لن يتم فرض رسوم على صغار التجار مقابل قبول المدفوعات الرقمية. رفضت الهند الاعتراضات التي أبداها مشرع أمريكي بشأن مشروع القانون المقترح لتعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية، مؤكدة أن المسائل التشريعية تعد شؤونا داخلية تتخذ برلمان القرارات بشأنها. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا والمشترين الرئيسيين لمنتجاتها النفطية مثل الصين ودول أخرى، بدعوى أن هذه التجارة تساهم في تأجيج الحرب في أوكرانيا. وسيسمح هذا التشريع لإدارة الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع على القادمة من الدول الخمس الكبرى المستوردة للنفط والغاز الروسيين. كما ينص مشروع القانون على تمديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعام 1996 الذي يفرض عقوبات على الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة الإيرانية حتى عام 2031. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء أم بتوقيت الهند. حتى ذلك أتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي، ودمتم حياً.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية بين الدنيا والساعة والهنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بالتلاوة العاترة من آيات الذكر الحكيم. يطل علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لما مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب التوقيت المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائي في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشط الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية.

مستمعي الكرام، كنتم مع قطعة من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم رؤوس أقلام. معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يحث طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي على وضع المصلحة الوطنية في صميم قراراتهم، وأن يسألوا أنفسهم كيف يمكن لأفعالهم أن تعود بالنفع للبلاد وتسهم في تلبية احتياجاتهم. 7 أشخاص يلقون مصرعهم، 11 آخرون يصيبون في حادث حافلة خاصة وقع في منطقة تشامبا بولاية هيماتشال براديش صباح اليوم. يتم تعليق رحلة شري أمرت نات جياترا المتجهة من جامو بالطال بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة. الهند تفتتح رصيدها من الميداليات في اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما المقامة في الولايات المتحدة، بعدما أحرز أشيس جادب الميدالية الفرنسية في منافسات رمي الرمح للرجال. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وعلى كبار المشترين لمنتجاتها النفطية مثل الصين والدول الأخرى. والآن الأخبار بشمل التفصيل. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث حافلة خاصة وقع في منطقة تشامبا بولاية هيماتشال براديش صباح اليوم. ووقع الحادث بالقرب من منعطف تشال وانجمور في منطقة بيراغارا التابعة لمركز شرطة تيسا ضمن دائرة تشورة الانتخابية. ووفقا لمركز عمليات الطوارئ الحكومي وقع الحادث في نحو الساعة 7:15 صباح اليوم السبت. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحافلة الخاصة كانت متجهة من بيراغارا نحو تشامبا عندما خرجت عن الطريق بالقرب من منعطف تشال وانجمور وسقطت على طريق آخر يقع أسفل الطريق. ونقل 6 من المصابين إلى كلية ومستشفى بانديت جواهرلال نهرو الطبي الحكومي في تشامبا لتلقى مزيد من العلاج. أفاد وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويل بأنه تم للمرة الأولى تصدير 18 طنا متريا من ميثيل مخانة الحاصلة على علامة المؤشر الجغرافي من ولاية بيهار إلى أستراليا. وقال السيد غويل في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الشحنة التي تم شراؤها مباشرة من المزارعين في منطقة دار بانغا وفرت لهم ربحا يزيد بنحو 18% مقارنة بسعر السوق. وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من حيث تنمية صادرات المنتجات الزراعية والمصنع الغذائية. أعلنت شعبة الحوكمة الإلكترونية الوطنية التابعة لوزارة الإلكترونيات والتكنولوجيات المعلومات عن شراكتها مع جمعية ممثلي التعليم الأستراليين في الهند لإطلاق منصة

يدعو المشرعين الأمريكيين بشأن مشروع قانون تعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية FCRA مؤكدة أن مسائل التشريع الهندية تعد من شؤونها الداخلية وأن القرارات المتعلقة بها تتخذها السلطة التشريعية أي البرلمان. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جيسوال ذلك خلال إحاطة علمية في نيودلهي ردا على سؤال بهذا الشأن. وأشار السيد جيسوال إلى أن هناك عددا من الدول من بينها الولايات المتحدة تضع عايزا ضوابط لتنظيم التدفق الأموال الأجنبية. حث معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي اليوم طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي على وضع المصلحة الوطنية في صميم قراراتهم وأن يسألوا أنفسهم كيف يمكن لأفعالهم أن تعود بالنفع البلد وتسهم في تنمية احتياجاتها. وجاءت تصريحات معاليه خلال كلمته أمام حفل التخرج السابق والخمسين للمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي وقال إن كل جيل يواجه تحديات خاصة بعصره ويتحمل مسؤولية وطنية خاصة به. وأضاف أن العمل الذي سيصطنع به الطلاب المتخرجون خلال السنوات 30 إلى 35 المقبلة سيكون له تأثير كبير في مسيرة البلاد نحو بناء الهند المتقدمة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاعات جديدة آخذة في الظهور في البلاد مما يعطيه فرص جديدة أمام الشباب وذكر من بينها أشباه المواصلات والفضاء والطائرات المسيرة موطن أن الهند تعمل على تحقيق الاعتماد على الذات في جميع القطاعات. أيها المستمعين الكرام نواصل النشر المسائي من القسم العربي بإذاعة أمم الهند الخارجية. في جامع وكشمير تم اليوم تعليق رحلة الشري أمرت ناد ياترا المتجهة من جامو نحو بالتال بسبب سوء الأحوال الجوية الصاعدة وتردي حالة الطرق في عدة مواقع على طول الطريق السريع الوطني بين جامو وسرينغر. ومع ذلك تستمر الرحلة من بالتال باتجاه الزريح المقدس داخل الكهف كالمعتاد. وقد أدى نحو 2500 حاج مراسم الزيارة أي درشن في الكهف المقدس منذ الصباح اليوم. كما سمح للحجاج الذين كانوا قد أتموا مراسم الزيارة بالفعل بمغادرة بالتال والتوجه نحو جامو. افتتحت الهند رصيدها من الميداليات في اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما المقامة في يوجين بالولايات المتحدة بعدما أحرز أشيس يادب الميدالية الفيزية في مناسبات رمي الرماح في منافسات رمي الرماح للرجال. وحقق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما أفضل رمية له وبلغت 74.9 مترا في محاولته الثالثة. ليحتل المركز الثاني وأصبح الشيس الثاني هندي فقط بعد نيرج تشوبرا يحرز الميدالية الفضية في هذه المسابقة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاما. وكانت شفرة قد أحرز الميدالية الذهبية في نسخة عام 2016 التي أقيمت في بولندا حيث سجل الرقم القياسي العالمي للناشئين والبالغ 76.48 مترا وهو الرقم الذي لا يزال سامدا حتى الآن. صمت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية صحيحة لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وعلى كبار المشترين لمنتجاتها النفطية مثل الصين ودول أخرى بحجة أن هذه التجارة تساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي أعيد تسميته إلى قانون لاندسي أو غرهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 بأغلبية 86 صوتا مقابل 11. وسيسمح مشروع القانون للرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة

100% على السلع القادمة من الدول التي تعد من أكبر 5 مستوردين للنفط والغاز الروسيين.

عقد الاجتماع الحادي عشر لوزارة الثقافة في مجموعة بريكس اليوم في مدينة بوبال. في ظل تولى الهند رئاسة مجموعة بريكس واعتمد الاجتماع إعلان بوبال الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء والشريكة في مجموعة بريكس. وشارك في الاجتماع مسؤولون عن 14 دولة من بينها 10 دول أعضاء في مجموعة بريكس وأربع دول شريكة. وناقش المشاركون سبل تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، كما ركزوا على توفير المزيد من الفرص للفنانين. وبحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من المنصات الرقمية لمساعدة الفنانين للوصول إلى أسواق أوسع. وكان حماية التراث الثقافي وترميمه من المحاور الرئيسية الأخرى للاجتماع. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يحث طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي على بذل المصلحة الوطنية في صميم قراراتهم، ويسألوا أنفسهم كيف يمكن لأفعالهم أن تعود بالنفع للبلاد وتسهم في تلبية احتياجاتهم. سبعة أشخاص يلقون مسرحهم، وأحد عشر آخرون يصيبون في حادث حافلة خاصة وقع في منطقة تشامبا بولاية هيماتش البراديش صباح اليوم. يتم تعليق رحلة شري أمرات ناث جياترا المتجهة من جامي بالتال بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة. الهند تستطيع رصيدها من الميداليات في اليوم الثالث من البطولة العالم لألعاب القوى تحت اشتنام المقامة في الولايات المتحدة، بعدما أحرز أشيس يادم الميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح للرجال. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة لسهل مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وعلى كبار المشترين لمنتجاتها النفطية مثل الصين والدول الأخرى. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج الغزل، ولا نقدم لكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: الهند تحتفل بنجاح الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس بمدينة جايبور. اختتم بنجاح يوم الخميس في مدينة جايبور بولاية راجستان الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. وقد جمع الاجتماع وزراء الصناعة وكبار الممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة لتوفج بذلك الجهود الوزارية المبذولة في سياق شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة. وعقد الاجتماع تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفرا بذلك منصة للدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز القدرات الصناعية والاستفادة من التحول التكنولوجي وخلق فرص أوسع للعمل المشترك. وفي كلمته أمام الاجتماع، رحب سيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الاتحادي بالوفود المشاركة في مدينة جايبور، واسفا إياها بأنها مدينة تمزج بسلاسة بين قرون من التميز في الحرف اليدوية وتطلعات الاقتصادية الصناعي الحديث. وشدد الوزير على ضرورة تحويل التطلعات إلى ابتكار وتعاون عملي في ظل المشهد المتغير بسرعة، مؤكدا على أهمية استثمار دول بريكس لنقاط القوة التكاملية فيما بينها لبناء صناعات تتسم بالمرونة، ومشيرا إلى أن شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة قد أصبحت الآلية الرئيسية لهذا التعاون. أكد وزير الدولة للتجارة والصناعة شري جيتين براساد مجددا التزام الهند بتعزيز شراكات صناعية أقوى بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وسلط الضوء على دور التعاون والابتكار والثقة المتبادلة في بناء مستقبل صناعي مرن وشامل. واستعرض الوزير مسيرة بريكس التي انطلقت بالقمة التأسيسية في يكاترينبورغ بروسيا عام 2009، مشيدا بقيادة البرازيل خلال فترة رئاستها للمجموعة، ومؤكدا التزام الهند بمواصلة هذا الإرث من خلال نهج تدريجي واستباقي وعملي. كما أشار إلى أن رئاسة الهند تهدف إلى ضمان الاستمرارية مع تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين والمبتكرين ودفع عجلة التعاون العملي الذي يحقق نتائج ملموسة لجميع أعضاء بريكس. وأطلع الوزير الحضور على التقدم الكبير المحرض في ظل رئاسة الهند لمجموعة بريكس من خلال مبادرة شراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة، كما سلط الضوء على نتائج المداولات المكثفة التي أجرتها المجموعة الاستشارية ومجموعات العمل الموضوعية في المجالات الأربعة ذات الأولوية التي حددها الهند بهدف إرساء آليات

0: مؤسسية دائمة لتعميق التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء. وشملت هذه النتائج إنجاز إطار التعاون الخاص بمجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الاختصاصات وخطة عمل لمجموعة عمل صناعة الخلايا الكهروضوئية واتمام خطة العمل المتعلقة بالنمو القائم على الابتكار في الشركات الناشئة. وعلامة على ذلك تم التأكيد على أهمية وجود أنظمة نقل ولوجستيات صناعية مرنة، بما في ذلك تخطيط البنية التحتية القائم على نظم المعلومات الجغرافية وتخطيط الخدمات اللوجستية الحضرية. تمثلت إحدى النتائج الرئيسية للاجتماع في اعتماد الإعلان المشترك الصادر على الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس، ويعكس هذا الإعلان الالتزام الجماعي للدول الأعضاء بتجاوز مرحلة الحوار نحو تنفيذ آليات تعاون عملية من شأنها تعزيز القطاعات الصناعية وتحسين مستويات المعيشة. وخلال الاجتماع استعرض وزراء الصناعة ورؤساء الوفود من دول بريكس وجهات نظرهم الوطنية، مسلطين الضوء على المبادرات السياساتية الرئيسية والأولويات والإنجازات المحققة في مجال تعزيز التنمية الصناعية. كما أكد البيانات الصادرة التزاما مشتركا بتعزيز القدرات الصناعية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي وبناء منظومات صناعية مرنة وشاملة وتوطين التعاون لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. وجددت الدول الأعضاء التأكيد على أهمية شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة باعتبارها منصة محورية لدفع أجرة التعاون العملي وتبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار الصناعي بين أعضاء المجموعة. ورحبت الوفود أيضا بالتقدم المحرم في ظل الرئاسة الهندية للمجموعة لعام 2026، مشيرة إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها في إطار شراكة بريكس للثورة الصناعية الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الابتكار وبناء القدرات وتطوير صناعات تتسم بالمرونة والتنافسية والجاهزية للمستقبل في جميع دول بريكس. وفي سياق رئاستها للمجموعة تستضيف الهند أيضا الاجتماع 16 لوزراء التجارة في بريكس في مدينة جايبور بولاية راجستان في 7 أغسطس عام 2026، وذلك قبل الاجتماع 3 لمجموعة الاتصال المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية التابعة لبريكس والذي عقد في نودلهي يومي 3 و4 أغسطس عام 2026. وسيجمع هذا الاجتماع وزراء التجارة وكبار المسؤولين من دول بريكس لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي. هذا، والسلام عليكم.
1: أيها المستمع الكرام، كنتم مع برنامج التعليق اليومي، والآن نقدم لكم حلقة من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

0: I live and work in Israel, and also to make a proper living. There is also an expanded collaboration which is possible in the port sector. India has invested in the Haifa port in Israel. It's an Adani investment. And going forward, there will be a lot of auxiliary services which will be required
1: Right.
0: in maintaining the port.
1: Before we say thank you, briefly, if you could share with us what really makes a bilateral agreement go from strength to strength.
0: If we look at the experience of Israel and India, we have a very uncertain world, and there is a geopolitical fault lines are multiplying, technological change is transforming every aspect of our lives. And the partnership between India and Israel stands as a testament to what sustained political will, mutual confidence, and shared purpose can achieve. Because it's been strengthened leadership, it's been enriched by people-to-people ties, and also inspired by a common commitment to innovation. So this partnership is well positioned to play an even more significant role in shaping the future of both nations and also contributing to progress and prosperity far beyond their own borders.
1: Right, and on this note, that may relationship building be the basis and strength on which nations collaborate and coexist together. Mr. Anil Wadhwa, thank you so much for coming on to our program today.
0: Thank you.
1: You were listening to a discussion on India-Israel Special Strategic Partnership, deepening cooperation in a changing geopolitical landscape. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Gaurav Dhawanlal, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at EIRNSDTalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.
2: سيداتي وسادتي كنتم تستمعون إلى برنامج سبوتلايت ولن نقدم لكم برنامج حديث الليلة عند قدم غاندي وبعد أن رجع غاندي من راتشي إلى بيتيا أقبلت كستوربا غاندي وديفيداس غاندي وبرابرداس غاندي للعيش معنا ولقد صرحنا الطهي كما ذكرت عنفا بعد وصولهم وكلف غاندي زوجته كستوربا أن تنحز بأب التهب ولم ترته لإلقاء هذا الأب الثقيل على عاتقها ولكن لم يكن لنا في الأمر حيلة كان يؤلمنا أشد الإيلام أن نرى الحطب يمتنع عن الاشتعال في سهولة ويسر وأن يملأ الدخان جو المكان وأن تحمر عينا كستوربا ويسيل الدم منهما وأبى غانديجي الاستماع إلى احتجاجاتنا كلها قائلا إنها متعبدة النحوس بأب التهب هذا وإن من واجبنا أن نقتصر في الإنفاق جهد الطاقة ما دمنا منصرفين إلى الخدمة العامة وإن علينا أن نوفر بقدر ما تسمح به الظروف أجر الخادم والطاهي لقد رأينا على الطبع أنه كان حذرا جدا في إنفاق الأموال العامة حذرا إلى حد أنه كان يحاول توفير كل فلس يقدر على توفيره لقد لاحظنا أنه كان يؤثر كتابة الرسائل على بطاقات بريدية كلما استطاع الاستغناء عن الورقة والظرف إنه كان يكره التبذير إلى حد جعله لا يهدر أي قطعة من الورق مهما صغرت وقد يجهل الجمهور ذلك ولكن كثيرا من أقوى مقالاته ومعظم مشروعات القرارات الهامة التي قدمها إلى المؤتمر وغيره من المنظمات التي تعاون معها إنما كتبت مسوداتها على قصصات من ورق كان خليقا بغيره من الناس أن يطرحوها في سلة المحملات كان يصطنع باطن الظروف البريدية وجانب البرقيات الخالية من الكتابة لأداء هذه الأغراض لقد شهدته بفعل ذلك في تشمباران ولقد شهدته بفعل الشيء نفسه منذ ذلك الهند على نهم موصول وهكذا علمنا المحافظة على الأموال العامة وكان غانديجي قد جمع الأموال المنفقة في تشمباران من بعض أصدقائه وكان الدكتور بيجي مهتا الرانغوني واحدا من هؤلاء وواحد من أبرزهم أيضا وهكذا لم نستشعر الحاجة إلى جمع الأموال ولم يسمح لنا بأن نفعل ذلك.

ولقد سبق لي أن قلت إنه كان علينا نصرح خدمنا الشخصيين واحدا بعد آخر، وتعين علي ذات مرة أن أذهب إلى باتنا لقضاء يوم فيها أنجز خلاله بعض العمل، وكان من مألوف عادتي أن أنقل طعامي في ستيلة كلما قدر لي أن أسافر إلى مكان ما، وكنت قد حملت هذه الستيلة إلى تشمبران، ولكنها كانت قد اتسخت اتساخا كبيرا بسبب من عدم الاستعمال. وهكذا حبطت بها يوم قررت المضي إلى بادنا نهو البئر لكي أنظفها وأغسلها. وفيما كنت منحمكا في ذلك أقبل غانديجي علي، وكانت المصادفة قد ساقت في تلك الطريق، وما إن وقع بصره علي حتى زهق وقال إن مما يوقع في نفسه أعظم السعادة أن يرى أنه كان قد وفق إلى حمل محام من محامي محكمة باتنا العليا على تنظيف ستيلته بنفسه، وشاركه في ذلك كل من اتفق أن كان هناك. بيد أننا في تشمبران لم نكلف القيام بهذه المهمة، ذلك بأن المحتمي كان يعلم أن في إمكان المرء أن يسنى الغصن الأخضر شيئا فشيئا حتى يتخذ شكلا معينا، ولكنه قد يكسر ذلك الغصن إذا ما غال عند تقويمه في استناء القوة. وذلك كان هو السبب الذي من أجله لم يضع أمامنا في تشمبران برنامجه الكامل، مجتزئا بتكليفنا القيام بمجرد ذلك القدر التي حسبه ضروريا أو فرضا نقتضيه موجبات الوضع. ولم نلبس القدر في تشمبران، بل إننا كنا نجهل معناه، على الرغم من أن كثيرا منا كانوا يرتدون قماش السواديشي منذ 1898 من الميلاد. محاكاة مني لأخي الأكبر بابو مهندرا برزاد الذي شرع يرتدي ذلك القماش، وهو بعد تلميذ في الأحباد، ولكنني لم أقتصر على استناء القماش المصنوع في الهند فحسب، بل شرط أصطنع ما تقع عليه يداي من سلع أخرى أهلية الصن، وأقلعت عن شراء السلع الأجنبية، وكنت طبعا أشتري بعض السلع الأجنبية التي لا غنية لي عنها كالساعة مثلا وكبعض الأدوية والأقاقير، ولكني أخذت نفسي بالتزام هذه العادة التي اكتسبتها في أحد السبع، على الرغم من أني أستعمل اليوم كما يجب أن أعترف قدرا من السلع الأجنبية يفوق ما كنت أستعمله آنذاك. فهين كنت طالبا لم أستعمل قط قلما أجنبيا أو ريشة أجنبية في أي من امتحاناتي المدرسية، ولكني كنت أتدبر أمر الكتابة بالأقلام والريشة الوطنية على الرغم من أنها ما كانت لتفي بالمراد كثيرا. أما اليوم فإني أصطنع أقلام حبر أجنبية الصن، بل وأصطنع حبرا أجنبية الصن أيضا، ولكني لم أشتري أو أستعمل القماش الأجنبي قد ما خلا مرة واحدة. يوم عسف بي الشوق الهارم للسفر إلى ما وراء البحر طلبا للدراسات العليا، وإنما كان ذلك عام 1906 من الميلاد، بيد أني لم أستعمل منذ ذلك الحين غير القماش الهندي وغير الخدر. عندما دعا غانديجي الناس إلى ارتداء الخدر، وكان أخي شديد الالتزام من هذه الناحية، ولقد شجعني على محاكاته واقتفاء عصره. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، كنت مع برنامج حديث الليلة، ولن نقدم لكم مقتطفات من مروءات غنائية هندية.

أيها المستمع الكرام، كنتم تستمعون إلى فاصل من الموسيقى الهندية، والآن سنقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها المستمعين الكرام، كنا نسر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث حافلة خاصة وقع في منطقة تشامبا بولاية هيماتش البراديش صباح أمس، ووقع الحادث بالقرب من منعطف تشالوانج مول في منطقة بيراغارا التابعة لمركز شرطة تيسا ضمن دائرة تشورا الانتخابية. أفاد وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويل بأنه تم للمرة الأولى تصدير 18 طنا متريا من ميسيلا مخانا الحاصلة على علامة المؤشر الجغرافي من ولاية بيهار إلى أستراليا. وقال السيد غويل في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الشحنة التي تم شراؤها مباشرة من المزارعين في مقاطعة داربانغا وفرت لهم ربحا يزيد بنحو 18% مقارنة بسعر السوق. أعلنت شعبة الحوكمة الإلكترونية الوطنية التابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات عن شراكتها مع جمعية ممثلي التعليم الأسترالي

الخليجين في الهند لإطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم آري فيريفاي. رفضت الهند الاعتراضات التي أثارتها أحد المشرعين الأمريكيين بشأن مشروع قانون التعديل قانون تنظيم المستحمات الأجنبية Foreign Contribution Regulation Act Amendment Act مؤكدة أن المسائل التشريعية الهندية تعد من شؤونها الداخلية وأن القرارات المتعلقة بها تتخذها السلطة التشريعية أي البرلمان. حصل رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أمس طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي على وضع المصلحة الوطنية في سبيل قراراتهم وأن يسألوا أنفسهم كيف يمكن لأفعالهم أن تعود بالنفع على البلاد وتسهم في تلبية احتياجاتهم. وجاءت تصريحات السيد مودي خلال كلمته أمام حفل التخرج 57 للمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي. في جامعة كشمير تم أمس تعليق رحلة شري أمرتناث جي ياترا المتجهة من جامع نحو بالتال بسبب سوء الأحوال الجوية الصاعدة وتردي حالة الطرق في عدة مواقع على طول الطريق السريع الوطني بين جامع وشرينغر. افتتحت الهند رصيدها من الميداليات في اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى 63 عاما المقامة في يوجين بالولايات المتحدة بعدما أحرز أشيس يادف الميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح للرجال. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة لسهل مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وعلى كبار المشترين لمنتجاتها النفطية مثل الصين ودول أخرى بحجة أن هذه التجارة تساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا. وقد الاجتماع 11 لوزارة الثقافة في مجموعة بريكس أمس في مدينة بوبال في ظل تولى الهند رئاسة مجموعة بريكس واعتمد الاجتماع إعلان بوبال الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء والشريكة في مجموعة بريكس. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة من القسم العربي بإذاعة أمم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية. حتى ذلك الهند نستودعكم الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.